لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الجمعة القداس الإلهي في ميناء سانتا كروز دي تنريفي احتفالا بعيد قلب يسوع الأقداس، مختتما زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وألقى عظة قال:

أصل إن الموقع الجغرافي لهذه الأبرشية والتحديات الرعوية التي تلتزم بمواجهتها يثبتان أننا ولدنا من أجل اللقاء، وأنه لا يوجد عائق أو مسافة أو خطر أو تهديد يمكنه أن يمنع أي فرد من مواصلة رحلته، وسواء قضى الإنسان حياته بأكملها في المكان نفسه أو اختار الرحيل أو أجبر عليه، لا أحد يبقى ساكنا أبدا. هذا هو سر القلب، الدعوة الحميمة إلى الخروج واللقاء. تابع الأب الأقدس يقول: لكن قلب يسوع يكشف لنا كيف لا نضيع في ديناميكية عقيمة. إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. توجد الحياة عندما نمنح الحياة، وخلاف ذلك فإننا ندور في فراغ. وفي الواقع وكما يذكر المجمع، فإن الكائن البشري مدعو للشركة مع الله، ولا يمكنه أن يجد كماله إلا من خلال بذل الذات الصادق. إن دعوته الأكثر عمقا هي الدخول في الحركة الثالوثية للحب الذي يقبل وتتم مشاركته. وقد لاحظ البابا فرانسيس قائلا: يختبر أشخاص كثيرون خللا عميقا يدفعهم إلى القيام بالأمور بسرعة فائقة، ليشعروا أنهم مشغولون في عجلة مستمرة تقودهم بدورها إلى سحق كل ما يحيط بهم. وهذا الأمر يترك أثرا على طريقة التعامل مع البيئة. إنها كلمات تساءل أيضا الرسالة السياحية لجزيرة تنريفة، سواء فيما يتعلق بقلب من يقرر قضاء فترة إجازة هنا، أو لمن يعيش ويعمل في الجزيرة في اتصال بزوار من بلدان عديدة حول العالم. فما الذي يبحث عنه القلب البشري؟ وكيف نجيب على عطشه بطريقة غير خداعة؟ كم هو مهم لا سيما لمن يسترشد بالإنجيل ألا يختزل كل شيء في التجارة والربح. إن الذين يستمتعون أكثر ويعيشون كل لحظة بشكل أفضل هم الذين يكفون عن التنقل السريع هنا وهناك بحثا عما لا يملكونه، ويختبرون ما يعنيه تقدير كل شخص وكل شيء، ويتعلمون التواصل ويعرفون كيف يبتهجون بأبسط الأمور، وبذلك يصبحون قادرين على تقليص الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها، ويخففون من الإرهاق والهواس. فسروا هكذا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء دعوتكم إلى الاستقبال والضيافة. أضاف الحبر الأعظم يقول: يبدو الإنجيل اليوم كأنه يضفي طابعا جذريا على هذا التحدي، ويذكرنا بغنى الفقراء، مفارقة تحيل مباشرة إلى حياة يسوع وإلى حقيقته وإلى الدرب الذي لا يزال يدعونا لنتبعه فيها. وفي المقطع الذي استمعنا إليه هو يبارك الآب لهذا السبب للصغار والذين يعنون في هذا السياق الأقل شأنا، والذين لا أحد يظن أنهم قادرون على التفكير والتعبير. كشف الله عن ذاته، لقد أغناهم بما يبقى مخفيا عن المحاطين بالإعجاب والنجاح. ومن خلال الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، أردت أن أسترع الانتباه إلى تلك المكانة المميزة للفقراء في الوحي الإلهي وفي رسالة الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول: إنه سر يتردد صداه بطريقة نوعية ومحددة في هذه الجزر الواقعة في قلب طرق الهجرة، التي تجعل منها مكانا للاستقبال الأول لإخوة وأخوات تتعرض رحلتهم عموما لأخطار وأعمال عنف لا توصف. وأمام الذين يتاجرون باليأس لا يمكننا كمسيحيين أن نقدم سوى انعكاس لصورة الرب الذي يقول: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن النعمة الأعظم هي أن نسمح بأن يبشرنا الذين نساعدهم، وأن ندرك حكمة الله السرية المكتوبة في أجسادهم. إن الفقراء الذين نشأوا في ظل ظروف بالغة الهشاشة وتعلموا البقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف، والذين يتكلون على الله باليقين بأن لا أحد آخر يأخذهم على محمل الجد ويساعدون بعضهم بعضا في أحلك الأوقات، قد تعلموا أمورا كثيرة يحفظونها في سر قلوبهم. بهم. وأن الذين منا لم يختبروا مواقف مماثلة لحياة تعاش على الحدود لديهم بالتأكيد الكثير ليتلقوه من نبع الحكمة هذا الذي تشكله خبرة الفقراء. وفقط من خلال مقارنة شكوانا بمعاناتهم وحرمانهم يمكننا أن ننال توبيخا يدعونا إلى تبسيط حياتنا. إن الرب الذي يوبخ ويؤدب الذي يحبه يرغب في أن يجعل حياتنا بسيطة ومبهجة.
وختم البابا لون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، شكرا لكم على ما أنتم عليه وعلى ما تفعلونه، إذ تحولون هذه الجزيرة

0: إلى مكان للقاء قلب المسيح في الوجه الصديق والمضياف للأشخاص وللجماعات الأخوية. نحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها، لتشرق فيكم دائما شهادة الإيمان هذه التي تنقلها الرسالة الأولى للرسول يوحنا، ولتدفعكم إلى الصلاة والعمل. أول اهتمامكم للمراهقين والشباب، للأغنياء والفقراء، للمقيمين والضيوف، فجميعهم بحاجة إلى أن يعرفوا بنظرة تخترق المظاهر وتدرك عمق قلوبهم القلقة، والتي غالبا ما تكون موجهة وربما دون وعي نحو ملكوت الله وبراه. ليتنفس الجميع بينكم أن الله محبة، ومن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. هذا هو قلب الإنجيل، قلب المسيح، ومن يغوص فيه لا يعود يحيا لنفسه. افتحوا للجميع محيط الحب هذا. هذه هي أمنيتي وصلاتي من أجلكم ومن أجل جميع الذين تلتقون بهم في مسيرتكم.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لاون 14 صباح الجمعة بالمهاجرين المقيمين في مركز الاستقبال لاس ريسيس بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير المركز ولفيف من الشخصيات الرسمية والكنسية. وجاءت كلمة الحبر الأعظم التي تزامنت مع احتفال الكنيسة بعيد قلب يسوع الأقدس، جاءت بمثابة رسالة تضامن وأمل قوية، حيث أكد قداسته أن محبة الله لا تعرف حدودا ولا تمييزا، بل تجمع الكل في الوحدة. قال البابا لاون 14: إذ أنظر إلى وجوهكم وأستمع إلى شهاداتكم، أفكر أيضا في قلوبكم الجريحة بسبب صعوبات جمة والتي تتعزى في الوقت عينه بالمحبة التي تلقيتموها بفضل قلوب أخرى منفتحة سخية ورحيمة. إن قلب المسيح قد تألم وطعن بدافع الحب، ولكنه حظي أيضا بلمسات تعزية من أشخاص رحماء اقتربوا منه ليخففوا من آلامه. ولكي يشرح شمولية المحبة، ضرب يسوع مثلا لفعل خدمة قام به رجل من شعب آخر وديانة أخرى، أشفق على الرجل الجريح والذي تعرض لسوء المعاملة. وإذ تحركنا محبة الله هذه التي تساعدنا على شفاء الجراح وعلى أن نكون محبين تجاه المتألمين، انطلق الأخ القديس بطرس والقديس خوسيه دي أنيتشا من هذه الأراضي ليعلنا الإنجيل في أمريكا، وفتحا أفاقا إرسالية جديدة. لقد كانا هما أيضا مهاجرين توجها نحو المجهول، حاملين الإيمان والرجاء والمحبة كزاد أساسي لهما. تابع الأب الأقدس يقول: وفي تلك الأراضي المجهولة عرف القديسان المهاجران والمرسلان كيف يبذلان مما لديهما، وكيف يستقبلان في الوقت عينه ما يقدم لهما من جديد. وإنني أدعوكم أنتم أيضا لكي تقدموا ما حملتموه إلى هذه الجزر من كنوز الإنسانية والأحلام والثقافة، وأن تكونوا منفتحين على قبول ما يمنح لكم. علينا أن نعيش هذا التبادل بمسؤولية أيضا، مفكرين في مستقبل الأجيال القادمة التي نريد أن نترك لها إرث حضارة المحبة، وحيث تملك الهجرات كلمة مهمة لتقولها، لأنها يمكنها أن تكون مناسبة للقاء والغنى المتبادل بين الشعوب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أضاف الحبر الأعظم يقول: كلنا بشكل أو بآخر مهاجرون، وكلنا حجاج في طريقنا إلى الموطن السماوي، فلنساعد بعضنا بعضا لجعل هذه الرحلة مكانا أكثر إنسانية للجميع، مساهمين بما هو في وسع كل فرد منا. وفي هذا الصدد أثمن التعاون من قبل الحكومة ومختلف المؤسسات والكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة الذين يجعلون هذه المساعدة الإنسانية الملموسة ممكنة، وهي مساعدة تعيد الرجاء وتصون كرامة أشخاص كثيرين. تابع الأب الأقدس يقول: لقد استرعى انتباهي اسم مركز الاستقبال هذا الذي يدعى لاس ريسيس، الجذور. إن سلفي البابا العزيز فرانسيس الذي تمنى كثيرا أن يتمكن من التواجد معكم، كان يحب استخدام صورة الجذور للإشارة إلى ضرورة عدم نسيان الأصول والبقاء متحدين والاتكال على الرب، لأن من يتكل على الرب يكون كالشجرة المغروسة على المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر، فلا تخاف الحر إذ أقبل، بل يبقى ورقها أخضر. لتساعدكم صورة الجذور هذه أنتم أيضا على أن تكونوا متأصلين بثبات في الرب، لكي لا تتمكن أي عاصفة من إبعادكم عن حضوره الذي يقوي ويمنح الحياة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إني أحملكم في قلبي وأذكركم في صلواتي، ليبارككم الله وليبارك عائلاتكم وجميع الذين يصنعون إليكم خيرا، ولترافقكم الطوبوية مريم العذراء تعزية المهاجرين، ولتساعدكم دائما بحمايتها الوالدية. في سياق زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر يوم الجمعة 12 من حزيران يونيو بالهيئات والمنظمات المعنية بدمج وإدماج المهاجرين في ساحة كريستو دي لا لاغونا بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفي، بحضور غفير من الشخصيات الكنسية والمدنية والمهاجرين. وجاء خطاب الأب الأقدس حاملا أبعادا إنسانية وروحية عميقة، حيث وصف المدينة بأنها مدينة بلا أسوار ومنفتحة، داعيا إلى هدم أسوار الخوف واللامبالاة في قلوب البشر. قال البابا لاوون الرابع عشر: إنه لمن دواعي سروري أن أشكركم هذه اللحظة هنا في سان كريستوبال دي لا لاغونا، مقر هذه الأبرشية. لقد لفت انتباهي ما قيل عن هذه المدينة، إنها مدينة بلا أسوار، مدينة منفتحة. ربما يساعدنا هذا التفصيل لكي نفهم أن العوائق الأكثر صعوبة في الهدم لا تكون دائما مصنوعة من حجر، بل إنها تقبع أحيانا في النظرة أو الخوف أو اللامبالاة. تابع الأب الأقدس يقول: إن طريقة بريل وغيرها من أشكال الكتابة اللمسية تذكرنا بأن الكلمة يمكنها أن تشق طريقها أيضا عبر اللمس، وبالطريقة عينها يتطلب الاندماج تعلم القراءة بطريقة أخرى، فهناك نظرات تبصر ولكنها لا تميز، وتحول الوجه إلى مجرد رقم، والقصة إلى ملف، والاختلاف إلى مسافة. من هنا يربينا الإنجيل على قراءة أكثر عمقا للواقع، قراءة تولد من القرب والصبر ومن أيد قادرة على الإغاثة والمرافقة والتوجيه والتعليم وفتح السبل. تابع الأب الأقدس يقول: يريد حضورنا أن يشهد بأن التضامن يولد من الاعتراف بالكرامة الإنسانية، ويتجاوز أي تنازل ثانوي أو مجرد عمل من أعمال الإحسان، فهو مدعو للالتزام ولكي يتخذ شكل مسار متكامل. فالاستقبال يفتح الباب، والاندماج يساعد على عبور العتبة، والمساعدة تضع بلسم الشفاء على الجرح، والإدماج يعيد بناء المستقبل. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن كل مجتمع يستقبل لديه واجبات تجاه الوافدين، ومن يستقبل يكتشف أيضا أن الكرامة المعترف بها كحق تزدهر عندما تتحول إلى مسؤولية ورغبة صادقة في البناء مع الآخرين. وهكذا فإن الذي وصل كغريب يمكنه أن يعيد نسج الروابط وإعادة بناء الثقة والشعور بأنه جزء حي من جماعة، وهذه صورة رائعة من صور الرحمة. نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن أشخاص خلقوا على صورة الله ومثاله، قبل الحديث عن تصنيفات قانونية أو مشاكل تتم إدارتها. فبعد رحلات شاقة وفي بعض الأحيان بعد محاولات عدة كما في حالة خالد، يبحث هؤلاء عن شخص يقول لهم بالمبادرات قبل الكلمات: حياتك ليست نفاية، ومعاناتك ليست غير مرئية، وكرامتك لم تذب في المياه التي عبرتها كما عبر لنا مباكي. لكنهم يبحثون أيضا عن شيء آخر، عن فرصة ملموسة للبدء من جديد، للتعلم والعمل والخدمة والمشاركة، وألا يبقوا محبوسين إلى الأبد في خانة الضحايا. أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أطلب من الكاثوليك شيئا إضافيا، ألا يقتصر الإدماج على مهمة اجتماعية مهما كانت ضرورية. إن الذي يصل إلى رعايانا يحتاج إلى الخبز والمأوى واللغة والعمل والحماية، ويجب عليه أيضا أن يجد جماعة قادرة على أن تقدم له بشهادة الحياة والكلمة سبلا للتعرف على يسوع المسيح مع احترام الضمير والحرية لكل شخص دائما. إن البشارة هي مشاركة الكنز الذي يعضد عملنا ورجاءنا باحترام وتواضع، والكنيسة التي تستقبل هي أيضا كنيسة تعلن، تقدم المسيح دون فرضه وتنال في الوقت عينه الإنجيل من أيدي الفقراء. تابع الأب الأقدس يقول: إن الضمير الإنساني وبالأحرى الضمير المسيحي لا يمكنه أن يبقى غير مبال أمام ضحايا الغرق ونقص الإغاثة وأمام مقابر البحر تلك. إن كل حياة تفقد على هذه الدروب هي فشل للعائلة البشرية، ومع ذلك هناك أيضا غرق صامت بعد الوصول، هو البقاء وحيدا في مدينة بلا لغة ولا روابط ولا عمل ولا ثقة، ومكشوفا أمام الذين يستغلون الهشاشة. إن الإدماج يعني منع هذا الغرق الثاني ومساعدة من وصل مجروحا لكي لا يبقى مقيدا بألمه إلى الأبد، بل يتمكن من الوقوف مجددا ومعرفة مواهبه وتقديمها للجماعة. من هذه الساحة أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أوجه كلمة واضحة إلى الذين يستغلون اليأس، إلى الذين ينظمون دروب الموت ويتاجرون بالبشر ويحتجزون الوثائق ويستغلون العمال ويهددون النساء ويخدعون العائلات ويحولون معاناة الآخرين إلى تجارة. توقفوا وتوبوا، إن دموع ودماء هؤلاء الأخوة تصرخ إلى الله وآلامهم تصل إليه. إن الأموال المنتزعة من هشاشة الفقراء لا تعطي سلاما ولا شرفا ولا مستقبلا، وعن كل حياة فقدت وكل عائلة خدعت وكل جسد أخضع وكل امرأة هددت وكل عامل استغل سوف تمثلون أمام العدالة الإلهية. فكوا تلك القيود وحرروا الذين تحتكرونهم تحت سلطانكم، ردوا ما سلبتموه وأصلحوا ما استطعتم، ارجعوا بينما لا يزال هناك وقت، لأن رحمة الله يمكنها أن تبلغ حتى الخاطئ الأكثر قساوة، ولكنها لا تدخل إلا من الباب الضيق للحق والعدالة والارتداد. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن للكلمة الأخيرة أن تكون للخوف أو اللامبالاة أو عنف الذين يتاجرون بالحياة البشرية. إن الكلمة الأخيرة هي للمسيح الذي يتماهى مع الغريب ويلمس جراح البشرية، ويدعون للتعرف عليه في كل أخ يحتاج إلى الاستقبال والحماية والتعزيز والإدماج.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الخميس الحادي عشر من حزيران يونيو قداسا إلهيا في استاد جران كاناريا بمدينة لاس بالماس بمناسبة عشية عيد قلب يسوع الأقدس وبمشاركة حشود غفيرة من المؤمنين. وقد تخللت الذبيحة الإلهية عظة للأب الأقدس استهلها برفع الشكر لله على أعمال الخير اليومية التي تشهدها هذه الأرض، داعيا الحاضرين إلى الصلاة معا من أجل الضحايا الذين فقدوا حياتهم في البحر. قال البابا لاوون الرابع عشر: نحمل كل شيء إلى المذبح مع الخبز والخمر في وقت ندخل فيه من خلال الاحتفال المسائي لليلة العيد في احتفال عيد قلب يسوع الأقدس الذي كرست له إسبانيا بأسرها. فلنطلب من الرب أن تحيا فينا في هذه اللحظة نفس مشاعر الإنسانية والرحمة والشفقة التي يتسم بها قلب المخلص، ولنسمح بأن تساعدنا في تأملنا القراءات التي استمعنا إليها. تابع الأب الأقدس يقول في القراءة الأولى: يذكر الله الإسرائيليين بالمجانية التي أحبهم بها، فهو لم يختارهم لأن لديهم امتيازات أو مواهب أو استحقاقات خاصة، بل بدافع الحب الخالص، وسيبقى يحبهم دائما حتى عندما لا يبادلون مشاعره بسبب قساوة قلوبهم. هذه هي محبة الله التي تجد جذورها فيها دعوتنا إلى الحب الذي لا يقوم على الحسابات ولا على مجرد العاطفة، ولا يمكن اختزاله في مجرد عمل خيري بسيط، بل يجتاح كياننا بأسره نار للنفس ونور للعقل ودافع لا يقاوم للحرية، وسلام وعذاب في آن واحد للقلب الذي ينبض بالتناغم مع القلوب الأخرى مشركا الشخص بكامله، لأن الحب هو فطري في الإنسان، لا بل هو شرط لاكتمال وجوده ذاته. هكذا يتجلى لنا الحب في إنسانية المخلص وفي حركات قلبه الأقدس، ثابت وأمين حتى إزاء عدم الفهم والرفض والخوف والحزن والمقاومة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي وجه الله هذا الذي هو عاشق على الدوام والذي يتوق بشكل كامل ودائم إلى خيرنا وسعادتنا الكاملة، نتعرف على مسيرة الحياة ونتعلم أسلوبا جديدا للوجود وللعلاقات، ومعيارا مختلفا لتقييم القرارات، ونمطا متجددا ومحفزا لبناء الشركة. وفي هذا الصدد قال البابا فرانسيس متحدثا عن محبة المسيح: إن أفضل استجابة لمحبة قلبه هي محبة الإخوة. وأضاف: ليس هناك لفتة أعظم يمكننا أن نقدمها له لنرد الحب بالحب. أن نرد الحب بالحب، هذا هو التبادل العجيب الذي يدعونا الإنجيل لننجذب إليه، ونترجم مقياس محبة الله اللامتناهي إلى سخاء نخدمه به كل يوم في الإخوة والأخوات الذين يضعهم هو نفسه في طريقنا، ولا سيما في الأشد عوزا والعزل والعاجزين عن رد أي شيء بالمقابل، تماما كما يحدث في هذه الجزيرة في الاستقبال والمشاركة والعطاء غير المشروط، بيد أن مجانية قلب المسيح لا تتوقف عند هذا الحد، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وتلتزم بمساعدة كل فرد لا على البقاء على قيد الحياة فحسب، بل وأيضا على استعادة الثقة واستئناف المسير لينمو ويزدهر بالكامل في فرادته ومن أجل خير الجميع. في القراءة الثانية تابع الأب الأقدس يقول: ذكرنا القديس يوحنا بأن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، وتذكرنا كلماته بكلمات يسوع الذي قال إنه جاء لتكون لنا الحياة وتفيض فينا، والذي أمر المقعد الذي شفي: قم فاحمل فراشك وامشي. وفي هذه العبارات نلمس الدعوة لكي نعانق المتألم بأمومة، ولكن في الوقت عينه لإعداد الجريح وتشجيعه لينهض ويعود إلى السير من جديد من أجل حياة حرة وكريمة. وفي الواقع لا يجب أن تقتصر محبتنا على مجرد تقديم المساعدات، بل يجب أن تدمج الأشخاص لكي يحققوا ذواتهم بالكامل روحيا وفكريا وجسديا، وأن تدمجهم بشكل كريم وبناء في الجماعة. عندها فقط ستتحول لقاءاتنا إلى فرصة لنثري بذور الرجاء في مسيرة البشرية نحو مستقبل أفضل. أضاف الحبر الأعظم يقول: ولكني أود أن أتوقف عند نور كلمة الله التي سمعناها، عند سمة أخيرة لثنايا قلب المسيح: التواضع. إن قلب يسوع متواضع، ولذا لا يشعر بنبضاته العلماء والحكماء، أي الذين يظنون كبرا منهم أنهم يكفون ذواتهم ويعلمون كل شيء ولا يحتاجون إلى الله ولا إلى الآخرين. فهؤلاء في الواقع الذين أصمهم ضجيج الأنا الفقمة الكلية الحضور والمضطربة، يعوزهم الصمت اللازم للإصغاء في أنفسهم وفي الإخوة إلى خفقان الحب الخفي. في كثير من الأحيان يعمينا الغنى لدرجة الاعتقاد بأن سعادتنا لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا تمكننا من الاستغناء عن الآخرين، غير أن يسوع يعلمنا العكس. لكي نتذوق الفرح الحقيقي للحياة الكامن في الحب، من الضروري أن ننزل عن عروش الغطرسة التي تقسم لنلتقي في التواضع الذي يؤاخينا. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم نكرم قلب يسوع الأقدس، هذا القلب الذي غالبا ما نمثله مكللا بالشوك ومشتعلا باللهب وفقا للرؤى التي نالتها القديسة مارغريت ماري ألاكوك، لنتذكر أننا نحن الحضور الحي للرب في العالم، ولينظر بعضنا إلى بعض ليس في هذا اليوم فحسب بل دائما باحترام وثقة، ولنجدد في هذا الوعي الالتزام بأن نكمل في ذواتنا بالمحبة ما نقص من آلام المسيح لأجل خير الكنيسة. وإذ تلهبنا محبة قلبه لنكن حاملين لرحمته وسلامه، لكي تخمد الحروب في العالم وتنمو من حولنا إنسانية جديدة متصالحة في الحب.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقدس، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى جميع الكهنة، كتب فيها: أيها الإخوة الكهنة الأحباء، في اليوم الذي تتأمل فيه الكنيسة قلب ربها المطعون الذي ينبثق منه ينبوع سلام ووحدة لا ينضب للبشرية جمعاء، وجه أولا إلى نفسي وإليكم جميعا الكلمات التي خاطب بها الله شعب إسرائيل: كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. إن هذه الدعوة الإلهية تخترق القرون ليتردد صداها اليوم أيضا بقوة في نفس كل مؤمن وبشكل يطالبنا نحن الكهنة بشكل خاص. فالقداسة ليست خيارا من بين خيارات متعددة، ولا هي مثال مجرد، بل هي تمس الهوية الجوهرية لكل شخص يرغب في المشاركة في حياة القائم من بين الأموات. تابع الأب الأقدس يقول إن الله يدعونا للمشاركة في قداسته عينها، وعندما يدعونا لنكون قديسين لأنه هو قدوس، هو يبين لنا الدرب الذي علينا أن نسلكه، أن نسمح بأن نصاغ بحسب قلبه. وبالنسبة لنا أيها الإخوة الأحباء، هذه الدعوة هي جذرية، فالرب قد وعد قائلا: وأعطيكم رعاة على وفق قلبي فيرعونكم بعلم وفطنة. إن القداسة المطلوبة منا هي تسليم واثق، أن نسمح للروح القدس أن يحولنا. ومع ذلك هنا تحديدا تبرز المفارقة الكبرى في حياتنا الكهنوتية، فنحن مدعوون للمشاركة في قداسة الله عينها، لكننا نحمل هذا الكنز في أوان من خزف، إذ أننا محدودون وغير كاملين، وغالبا ما نكون مطبوعين بالضعف والتعب وبالجراح أيضا. فكيف لقلب بشري على هذا القدر من الهشاشة أن يستجيب لدعوة سامية كهذه؟ يعيش الكاهن هذا التوتر، لكنه يعرف أين يجد السلام، في جنب الرب يسوع المفتوح. أضاف الحبر الأعظم يقول إن اتحاد قلبنا بقلب المسيح ليس خبرة محفوظة لقلة مختارة، بل هو مسيرة أسرارية وإفخارستية تتحقق في الحياة اليومية. أيها الإخوة الأحباء، لقد صرنا في السيامة الكهنوتية على صورة المسيح ومثاله، ولكن من الضروري دائما أن نذكي فينا موهبة النعمة عبر الاحتفال اليومي بالإفخارستية والصلاة والتأمل في كلمة الله والخدمة المتواضعة للإخوة والأخوات. فلنبقى متحدين بالمسيح في كل شيء، فيما نصنعه وفيما يحدث لنا يوميا. عندها ستظهر القداسة التي نطلبها عبثا بجهود معزولة على حقيقتها، وهي الاستجابة للنعمة التي تسبقنا وتعضدنا وتحولنا. فليس هناك في إنسانيتنا أجزاء منفصلة، إذ تصبح الصلاة والخدمة الرعوية والعلاقات والتعب والأفراح والإخفاقات وحتى الوقت الذي يبدو ضائعا أو الحب الذي يظهر مهدورا مكانا مميزا لتجلي الله ومحبته اللامتناهية. تابع الأب الأقدس يقول إن الكاهن ذا القلب السليم البسيط والنقي هو متأمل في قلب العمل، رحيم وأمين في المحنة، وفرح في بذل ذاته. إن العالم في حاجة ماسة إلى رعاة لا يقدمون مجرد كلمات أو برامج، بل شهادة حية لقلب متصالح، فينشرون عطر قداسة المسيح الذكي. إن حياة كهنوتية راسخة ومتشبهة بقلب يسوع هي علامة صادقة للوحدة والسلام والرحمة. وهكذا في زمن مطبوع بالانقسامات والمخاوف، يمكننا أن نكون صناع سلام وشهودا لرأفة الراعي الصالح الذي يعرف كيف يجمع المشتتين ويضمد الجرحى. فلا يكون حماسنا مجرد اضطراب، بل فيضا لمحبة هي نشوة، هي خروج، هي عطية، هي لقاء. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الاستجابة للدعوة إلى القداسة لا تكمن في الجهد من أجل الزهد والكمال فحسب، رغم أنه ضروري، بل في الاتباع الواثق للمحبة التي ظهرت في قلب يسوع المطعون. يدعونا الرسول يوحنا إلى التأمل في جنب المصلوب المفتوح، حيث يظهر لنا الله بشكل قاطع كيف أنه قدوس، ليس في البعد الذي لا يمكن بلوغه لكمال منفصل، بل في محبة تبذل ذاتها حتى تجرح لتصبح من ثم نبعا للرحمة والحياة. إن قلب يسوع الأقدس هو أيقونة محبة الله بامتياز، محبة قادرة على كل شيء، لأنها قادرة على أن تجعل نفسها ضعيفة وأن تحول الألم إلى نعمة والمعاناة إلى رجاء. تابع الأب الأقدس يقول: لذا فإن ذلك القلب المبارك هو المكان الذي تظهر فيه القداسة كقرب وحنان، وعندئذ يمكن لقداسة الكاهن أن تتجلى في القرب المتواضع والشجاع، وفي أن يكون للجميع ومن أجل الجميع، مبقيا باب الحظيرة مفتوحا لكي يتمكن الكثيرون من أن يدخلوا ويجدوا المرعى والراحة. ولهذا السبب يطلب منا علاقة مع الله لا تبعدنا عن البشر، بل تجعلنا قريبين من الجميع، وتصوغ قلوبا صبورة حنونة قادرة على الاقتراب والشفقة والإصغاء. وهكذا من خلال اتحاد قلبنا غير الكامل بقلب يسوع المطعون تتحقق مسيرتنا نحو القداسة، فلا نحيا نحن بعد، بل المسيح يحيا فينا. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هآنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها. وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخوري أرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. هذه المحبة هي عربون وضمانة بأن لا شيء منا سيضيع إذا ما سلمنا أنفسنا بالكامل وقدمناها. أوكلكم جميعا فردا فردا إلى العذراء مريم أم الكهنة لتعلمنا، هي التي حفظت في قلبها سر الإبن، أن نحفظ قلب المسيح مخلص العالم ونجعله ينبض فينا.
2: لا يوجد حل عسكري للأزمات في الشرق الأوسط، هذا ما أكدته بعثة الكرسي الرسولي بمناسبة المناقشة العامة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع صون السلام والأمن الدوليين، تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط من خلال الوساطة والحوار لتحقيق سلام دائم. هذا وشددت البعثة أيضا على أن المعاناة المستمرة للمدنيين وتدمير المنازل ودور العبادة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية فضلا عن الوضع الإنساني الخطير تجعل هذا الأمر جليا بصورة مؤلمة، مشيرة إلى أن هذه الظروف تتطلب جهودا متجددة للوقف الفوري للعنف وإيجاد أفق سياسي موثوق قادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع الشعوب المعنية، وأن على عاتق جميع الدول ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ في المنطقة مسؤولية جسيمة لدعم التهدئة والتسوية السلمية. هذا وقد ذكرت بعثة الكرسي الرسولي لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الشرق الأوسط منطقة غنية بالتاريخ والثقافة والإيمان، إن شعوبها قدمت مساهمات لا حصر لها في الحضارة الإنسانية. وأوضحت البعثة أيضا إن هذه المنطقة تضم الأرض المقدسة وفي قلبها القدس، وهي أرض مقدسة للمسيحيين واليهود والمسلمين، وتتمتع بمكانة روحية تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة نفسها. ومع ذلك أضافت البعثة: لا تزال المنطقة اليوم ترزح تحت وطأة العنف والخوف والمعاناة الإنسانية. إن السلام يجب أن يبنى دائما من خلال الحوار والثقة واحترام الكرامة التي وهبها الله لكل إنسان. كما أكد البابا لاوون الرابع عشر: السلام ليس غياب النزاع، بل هو القوة اللطيفة التي تدحر العنف. ثم قدمت البعثة بعض النقاط للتأمل، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات في الشرق الأوسط، وكما ذكر البابا لاوون الرابع عشر مؤخرا، قد تفرض الأسلحة صمتا مؤقتا لكن لن تتمكن أبدا من بناء سلام حقيقي ومستدام، وإن المعاناة المدنيين المستمرة وتدمير الذي حصل لمنازلهم ودور العبادة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية فضلا عن الوضع الإنساني الخطير تجعل هذا الأمر جليا بصورة مؤلمة. إن هذه الظروف كما أكدت البعثة أيضا تتطلب جهودا متجددة للوقف الفوري للعنف وإيجاد أفق سياسي موثوق قادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع الشعوب المعنية، وأن على عاتق جميع الدول لا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ في المنطقة مسؤولية جسيمة لدعم التهدئة والتسوية السلمية. وقد أكدت البعثة أيضا على الدبلوماسية الوقائية والوساطة، حيث جرى التأكيد على أنهما تتطلبان الصبر والشجاعة السياسية والاستعداد للالتزام. قد تبدو تكلفة الحوار باهظة، إلا أن تكلفة غيابه هي حتما أعلى بكثير. وفي واقع الأمر فإن الوساطة ليست مجرد مسألة إدارة للأزمات، بل هي العمل الدؤوب لإعادة بناء العلاقات واستعادة الثقة. وأخيرا يجب أن يضع أي حل سياسي كرامة الإنسان في الصميم، إذ لا يمكن للاتفاقيات السياسية أن تدوم ما لم تستجب للآمال والاحتياجات المشروعة للشعوب. فالسلام لا تحميه المؤسسات فحسب، بل تدعمه أيضا مجتمعات قادرة على الثقة والتضامن والأمل. وبناء على ذلك، فإنه من الضروري بمكان دعم وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة التي توفر التعليم والرعاية الصحية والمساعدات للنازحين واللاجئين. وفي ختام المداخلة، وجهت البعثة نداء لتسوية جميع الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، حيث يحث الكرسي الرسولي على الوقف الفوري للتصعيد العسكري الجاري في لبنان، ويطالب بتضافر الجهود والصبر والمثابرة في السعي نحو تحقيق سلام شامل ودائم، مع معالجة الوضع المتعلق بإيران أيضا. علاوة على ذلك، فإنه من الضروري وقف كافة أشكال العدوان ومعالجة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة ورسم مسار نحو حل الدولتين. وختمت البعثة بيانها بالقول إن شعوب الشرق الأوسط تستحق ما هو أفضل من البقاء محاصرة في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة، أنها تستحق مستقبلا يقوم على العدالة والأمن والمصالحة والأمل.
3: في ختام زيارة البابا الرسولية إلى إسبانيا، كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا سلط فيه الضوء على محطة بارزة ميزت هذه الزيارة البابوية، ألا وهي زيارته إلى جزر الكناري ولقاؤه مع المهاجرين. في موقف يحمل أبعادا إنسانية وأخلاقية عميقة، كتب تورنيلي، وجه البابا لاون الرابع عشر نداء حازما إلى المتاجرين بالبشر، داعيا إياهم إلى التوقف عن جرائمهم والتوبة عنها. وقد جاء هذا النداء خلال زيارته إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث التقى مهاجرين واستمع إلى شهاداتهم المؤلمة، فرفع صوته قائلا: توقفوا وتوبوا. وقد أعاد هذا النداء إلى الأذهان الموقف التاريخي الذي أطلقه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 93، عندما دعا أفراد عصابات المافيا الإيطالية إلى التوبة والتخلي عن العنف والجريمة. واليوم ها هو البابا لاون الرابع عشر يوجه رسالته إلى فئة أخرى تستغل ضعف الإنسان ومعاناته، وهي شبكات تهريب البشر التي تخدع المهاجرين وتستغل حاجتهم وتعرضهم للاستعباد والعنف والانتهاكات المختلفة وهم يبحثون عن فرصة لحياة أفضل. في رسالته إلى المتاجرين بالبشر مضى تورنيلي شدد البابا على أن الأموال التي تجمع من استغلال الفقراء والمحتاجين لن تجلب سلاما ولا كرامة ولا مستقبلا، كما ذكرهم بأن العدالة الإلهية ستطال كل من تسبب في ضياع حياة إنسان أو خداع أسرة أو استعباد عامل أو تهديد امرأة أو استغلال طفل. وفي الوقت نفسه لم يغلق الحبر الأعظم الباب أمام التوبة، مؤكدا أن رحمة الله متاحة للجميع حتى لأكثر المذنبين قسوة، شرط الاعتراف بالحقيقة والسير في طريق العدالة والتغيير الحقيقي. هذا ثم لفت تورنيلي إلى أن رسالة البابا لم تقتصر على إدانة المهربين والمتاجرين بالبشر، بل امتدت لتشمل المجتمع الدولي بأسره. ففي جزيرة جران كاناري تحدث لاون الرابع عشر عن المهاجرين بوصفهم بشرا لهم أسماء وقصص وأحلام، وليس مجرد أرقام في الإحصاءات أو ملفات في الدوائر الرسمية، وأكد أن لكل واحد منهم عائلة ووطنا وذكريات تركها خلفه، وأن كرامته الإنسانية تستحق الاحترام والحماية. كما دعا البابا إلى مراجعة جماعية للمسؤوليات، فدول المنشأ مطالبة بتوفير ظروف السلام والعدالة والتنمية التي تمنح أبناءها فرصة العيش الكريم في أوطانهم، أما دول العبور فعليها حماية الفئات الضعيفة ومنع وقوعها في أيدي الشبكات الإجرامية. وجه البابا رسالة واضحة إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن كرامة الإنسان بينما يتحول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر جماعية مفتوحة لمئات وآلاف المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن دور الكنيسة، مشيرا إلى أن استقبال المهاجرين ومساندتهم ليست مهمة ثانوية أو مسؤولية تقع على عاتق مجموعة محدودة من المتطوعين فقط، بل إنها واجب أخلاقي وإنساني يخص الجميع. وأضاف أن العبادة الحقيقية لا تنفصل عن التضامن مع المحتاجين، وأن الإيمان يجب أن يترجم إلى مواقف عملية تجاه من يعانون ويطلبون العون. في هذا السياق تبع تورنيلي دعا الحبر الأعظم إلى توفير طرق قانونية وآمنة للهجرة وتعزيز عمليات الإنقاذ والمساعدة الإنسانية، وإلى تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى حماية الضحايا وضمان برامج جادة للاستقبال والاندماج، إلى جانب سياسات تنموية تسمح للناس بالعيش بكرامة في بلدانهم الأصلية. وقد طرح البابا أيضا سؤالا وصفه كثيرون بأنه يمس جوهر المشكلة حين قال: ما هو العالم الذي بنيناه إذا كان آلاف البشر يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل البحث عن الحياة؟ ختاما ذكر تورنيلي بأن الحبر الأعظم شاء أن يؤكد على أن معاناة المهاجرين ليست قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية تمس ضمير العالم كله.
4: لمناسبة قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا من 15 حتى 17 من حزيران يونيو الجاري، وجه رؤساء مجالس أساقفة كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، بريطانيا العظمى، إيطاليا والولايات المتحدة بدعم من رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي نداء مشتركا إلى قادة الدول والحكومات. ورد الموقعون على النداء الذي يحمل عنوان بناء جسور من أجل السلام والعدالة والكرامة البشرية التذكير في البداية بأن أساس العمل السياسي والاقتصادي وأمام النزاعات المسلحة والخلافات الجيوسياسية، التحديات المناخية والتغيرات التكنولوجية، يجب أن يكون دائما كرامة كل شخص بشري. وصلت الضوء من جهة أخرى على ما لدى دول مجموعة السبع من مسؤولية خاصة إزاء الخير المشترك للعالم، وعلى ما لدى القرارات التي تتخذها هذه الدول من تبعات مباشرة على الشعوب والاستقرار الدولي ومستقبل الأجيال الشابة. ووصل رؤساء مجالس الأساقفة مطالبين دول مجموعة السبع بتأكيد التزامها لصالح تعددية أطراف حقيقية تقوم على القانون الدولي والتعاون بين الدول واحترام الكرامة البشرية، هذا إلى جانب ضرورة السعي إلى حلول سلمية للنزاعات، وهو أمر ملح بشكل كبير تذكرنا به النزاعات التي تعصف بأوكرانيا والشرق الأوسط، السودان وجنوب السودان، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل وغيرها من مناطق العالم. وأكد النداء أن السلام الدائم لا يمكن ضمانه باستخدام منطق القوة فقط أو سباق التسلح، وتابع أنه في عالم تطبعه الحروب وعدم الاستقرار، فمن الضروري أكثر من أي وقت مضى تقوية المؤسسات الدولية، حماية السكان المدنيين، وتعزيز الحقوق الأساسية وخاصة الحرية الدينية وكرامة الأشخاص الأكثر ضعفا. يدعو رؤساء مجالس الأساقفة دول مجموعة السبع من جهة أخرى إلى إعادة الشخص البشري إلى مركز التنمية والتضامن الدولي، كما ويطالبون بإصغاء متبادل أكثر انتباها إلى الشعوب. ووصل النداء المشترك لمناسبة قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا من 15 حتى 17 من حزيران يونيو الجاري، مشيرا إلى أنه ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية في مناطق كثيرة من العالم، فإن رؤساء مجالس الأساقفة يشجعون على الاحتفاظ بالتزام قوي في مجال محاربة الفقر ولصالح توفير إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية، الأمن الغذائي، ومن أجل تنمية تحترم السكان والبيئة. أعرب رؤساء المجالس أيضا عن الرجاء في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر والإتجار غير الشرعي الذي يغذي العنف ويجعل المجتمع أكثر ضعفا. توقف النداء بعد ذلك عند التطور السريع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وشدد بالتالي على الحاجة الملحة إلى إدارة أخلاقية وشفافة وديمقراطية تضمن أن تبقى هذه المستجدات في خدمة الخير العام والشخص البشري. كما وطلب الموقعون على النداء باهتمام أكبر بتأثير هذه المستجدات على الأطفال والشباب، وأيضا على احترام الحريات الأساسية. هذا وأراد رؤساء مجالس أساقفة كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، بريطانيا العظمى، إيطاليا والولايات المتحدة في النداء الموجه وبدعم من رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى دول مجموعة السبع عشية القمة المرتقبة في فرنسا من 15 حتى 17 من حزيران الجاري. حث هذه الدول على أن تتحمل بشكل كامل مسؤوليتها في مواجهة التغيرات المناخية، وعلى دعم انتقال رقمي سليم وعادل، ومساندة الشعوب المعرضة بشكل أكبر إلى تبعات هذه التغيرات. ومن المواضيع الأخرى التي تطرق إليها النداء المشترك الهجرة واللجوء، وأكد رؤساء مجالس الأساقفة في هذا السياق على ضرورة أن يتم بشكل كريم وإنساني استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يجبرون على الهروب من الحروب والاضطهاد والكوارث البيئية، وذلك مع الاعتراف حسب ما تابع النداء بمسؤولية الدول المشروعة في الحفاظ على الخير العام. وختم النداء مؤكدا باسم رؤساء مجالس الأساقفة كرعاة للكنائس في البلدان المختلفة وتلاميذ ليسوع المسيح نية الكنيسة الكاثوليكية أن تكون قريبة من الشعوب، واضعة التزامها في خدمة من هم أكثر هشاشة، وقدرتها على الحوار في خدمة السلام والعدالة والخير العام العالمي.
0: تستضيف بلغراد من 14 وحتى 17 من حزيران يونيو 2026 اللقاء 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا، يتم خلاله تسليط الضوء على الدعوة الكهنوتية والتنشئة. وينظم اللقاء اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، ويعقد في بلغراد بدعوة من الكاردينال لاديسلاف نيمت رئيس أساقفة بلغراد ونائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. وستتخلل اللقاء 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا مداخلات عديدة تسلط الضوء على الدعوة والتنشئة الكهنوتية، ومن بينها مداخلة لأمين سر قسم الدعوات في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. سيتم التطرق خلالها إلى الخدمة الكهنوتية كمسيرة تنشئة متواصلة، كما وسيتم تخصيص اليوم الأخير من اللقاء لتقارير أمناء سر اللجان التابعة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، لجنة الشباب، لجنة الرعوية الاجتماعية، لجنة العائلة والحياة، ولجنة البشارة والثقافة. وسيتم أيضا خلال اللقاء تقديم نشاطات لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، كما وسيتطرق الأمناء العامون لمجالس أساقفة أوروبا خلال لقائهم من 14 وحتى 17 من حزيران يونيو 2026 إلى مواضيع مرتبطة بالسينودوسية. هذا ويشكل اللقاء السنوي للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا فرصة مهمة للإصغاء المتبادل. نود أن نعبر عن امتناننا العميق لجميع من استجابوا بسخاء لنداء حملتنا السنوية لجمع التبرعات لعام 2026. هذا ما جاء في بيان نشرته كاريتاس الأرجنتين في ختام الحملة السنوية لجمع التبرعات التي أقيمت في 6 و7 من حزيران يونيو، وسلطت الضوء في الشعار المختار لحملتها لهذا العام على الذكرى 70 لتأسيس كاريتاس الأرجنتين وتعزيز الرجاء. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشارت هيئة كاريتاس الأرجنتين إلى أن حملة جمع التبرعات قد أظهرت مجدداً الالتزام بالتضامن لمساعدة الأشخاص الأشد عوزاً، كما وأعربت في البيان الذي نشرته عن امتنانها العميق لأكثر من 50,000 متطوع من جميع أنحاء البلاد قدموا إسهامهم خلال الحملة السنوية لجمع التبرعات، وأشارت إلى عملهم المتفاني والمتواصل في الرعاية خلال حملة جمع التبرعات. وسلطت الضوء في هذا الصدد على العمل الرعوي والاجتماعي. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار المطران جوستافو كارارا رئيس أساقفة أبرشية لابلاتا ورئيس أكاريتاس الأرجنتين إلى أن كل حملة لجمع التبرعات هي تعبير ملموس عن اهتمام الكنيسة بمساعدة الأشخاص الأشد عوزاً. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة الذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقدس، وجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة إلى جميع الكهنة، كتب فيها: أيها الإخوة الكهنة الأحباء، في اليوم الذي تتأمل فيه الكنيسة قلب ربها المطعون الذي ينبثق منه ينبوع سلام ووحدة لا ينضب للبشرية جمعاء، وجه أولا إلى نفسي وإليكم جميعا الكلمات التي خاطب بها الله شعب إسرائيل: كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. إن هذه الدعوة الإلهية تخترق القرون ليتردد صداها اليوم أيضا بقوة في نفس كل مؤمن، وبشكل يطالبنا نحن الكهنة بشكل خاص. فالقداسة ليست خيارا من بين خيارات متعددة، ولا هي مثال مجرد، بل هي تمس الهوية الجوهرية لكل شخص يرغب في المشاركة في حياة القائم من بين الأموات. تابع الأب الأقدس يقول إن الله يدعونا للمشاركة في قداسته عينها، وعندما يدعونا لنكون قديسين لأنه هو قدوس، هو يبين لنا الدرب الذي علينا أن نسلكه، أن نسمح بأن نصاغ بحسب قلبه. وبالنسبة لنا أيها الإخوة الأحباء، هذه الدعوة هي جذرية، فالرب قد وعد قائلا: وأعطيكم رعاة على وفق قلبي فيرعونكم بعلم وفطنة. إن القداسة المطلوبة منا هي تسليم واثق، أن نسمح للروح القدس أن يحولنا. ومع ذلك هنا تحديدا تبرز المفارقة الكبرى في حياتنا الكهنوتية، فنحن مدعوون للمشاركة في قداسة الله عينها، لكننا نحمل هذا الكنز في أوان من خزف، إذ أننا محدودون وغير كاملين، وغالبا ما نكون مطبوعين بالضعف والتعب وبالجراح أيضا. فكيف لقلب بشري على هذا القدر من الهشاشة أن يستجيب لدعوة سامية كهذه؟ يعيش الكاهن هذا التوتر، لكنه يعرف أين يجد السلام، في جنب الرب يسوع المفتوح. أضاف الحبر الأعظم يقول إن اتحاد قلبنا بقلب المسيح ليس خبرة محفوظة لقلة مختارة، بل هو مسيرة أسرارية وإفخارستية تتحقق في الحياة اليومية. أيها الإخوة الأحباء، لقد صرنا في السيامة الكهنوتية على صورة المسيح ومثاله، ولكن من الضروري دائما أن نذكي فينا موهبة النعمة عبر الاحتفال اليومي بالإفخارستية والصلاة والتأمل في كلمة الله والخدمة المتواضعة للإخوة والأخوات. فلنبقى متحدين بالمسيح في كل شيء، فيما نصنعه وفيما يحدث لنا يوميا. عندها ستظهر القداسة التي نطلبها عبثا بجهود معزولة على حقيقتها، وهي الاستجابة للنعمة التي تسبقنا وتعضدنا وتحولنا. فليس هناك في إنسانيتنا أجزاء منفصلة، إذ تصبح الصلاة والخدمة الرعوية والعلاقات والتعب والأفراح والإخفاقات وحتى الوقت الذي يبدو ضائعا أو الحب الذي يظهر مهدورا مكانا مميزا لتجلي الله ومحبته اللامتناهية. تابع الأب الأقدس يقول إن الكاهن ذا القلب السليم البسيط والنقي هو متأمل في قلب العمل، رحيم وأمين في المحنة، وفرح في بذل ذاته. إن العالم في حاجة ماسة إلى رعاة لا يقدمون مجرد كلمات أو برامج، بل شهادة حية لقلب متصالح، فينشرون عطر قداسة المسيح الذكي. إن حياة كهنوتية راسخة ومتشبهة بقلب يسوع هي علامة صادقة للوحدة والسلام والرحمة. وهكذا في زمن مطبوع بالانقسامات والمخاوف، يمكننا أن نكون صناع سلام وشهودا لرأفة الراعي الصالح الذي يعرف كيف يجمع المشتتين ويضمد الجرحى. فلا يكون حماسنا مجرد اضطراب، بل فيضا لمحبة هي نشوة، هي خروج، هي عطية، هي لقاء. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الاستجابة للدعوة إلى القداسة لا تكمن في الجهد من أجل الزهد والكمال فحسب، رغم أنه ضروري، بل في الاتباع الواثق للمحبة التي ظهرت في قلب يسوع المطعون. يدعونا الرسول يوحنا إلى التأمل في جنب المصلوب المفتوح، حيث يظهر لنا الله بشكل قاطع كيف أنه قدوس، ليس في البعد الذي لا يمكن بلوغه لكمال منفصل، بل في محبة تبذل ذاتها حتى تجرح لتصبح من ثم نبعا للرحمة والحياة. إن قلب يسوع الأقدس هو أيقونة محبة الله بامتياز، محبة قادرة على كل شيء، لأنها قادرة على أن تجعل نفسها ضعيفة وأن تحول الألم إلى نعمة والمعاناة إلى رجاء. تابع الأب الأقدس يقول: لذا فإن ذلك القلب المبارك هو المكان الذي تظهر فيه القداسة كقرب وحنان، وعندئذ يمكن لقداسة الكاهن أن تتجلى في القرب المتواضع والشجاع، وفي أن يكون للجميع ومن أجل الجميع، مبقيا باب الحظيرة مفتوحا لكي يتمكن الكثيرون من أن يدخلوا ويجدوا المرعى والراحة. ولهذا السبب يطلب منا علاقة مع الله لا تبعدنا عن البشر، بل تجعلنا قريبين من الجميع، وتصوغ قلوبا صبورة حنونة قادرة على الاقتراب والشفقة والإصغاء. وهكذا من خلال اتحاد قلبنا غير الكامل بقلب يسوع المطعون تتحقق مسيرتنا نحو القداسة، فلا نحيا نحن بعد، بل المسيح يحيا فينا. وختم البابا لاوون الرابع عشر رسالته بالقول: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة هآنذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها. وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخوري أرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. هذه المحبة هي عربون وضمانة بأن لا شيء منا سيضيع إذا ما سلمنا أنفسنا بالكامل وقدمناها. أوكلكم جميعا فردا فردا إلى العذراء مريم أم الكهنة لتعلمنا، هي التي حفظت في قلبها سر الإبن، أن نحفظ قلب المسيح مخلص العالم ونجعله ينبض فينا.
2: لا يوجد حل عسكري للأزمات في الشرق الأوسط، هذا ما أكدته بعثة الكرسي الرسولي بمناسبة المناقشة العامة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع صون السلام والأمن الدوليين، تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط من خلال الوساطة والحوار لتحقيق سلام دائم. هذا وشددت البعثة أيضا على أن المعاناة المستمرة للمدنيين وتدمير المنازل ودور العبادة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية فضلا عن الوضع الإنساني الخطير تجعل هذا الأمر جليا بصورة مؤلمة، مشيرة إلى أن هذه الظروف تتطلب جهودا متجددة للوقف الفوري للعنف وإيجاد أفق سياسي موثوق قادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع الشعوب المعنية، وأن على عاتق جميع الدول ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ في المنطقة مسؤولية جسيمة لدعم التهدئة والتسوية السلمية. هذا وقد ذكرت بعثة الكرسي الرسولي لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الشرق الأوسط منطقة غنية بالتاريخ والثقافة والإيمان، إن شعوبها قدمت مساهمات لا حصر لها في الحضارة الإنسانية. وأوضحت البعثة أيضا إن هذه المنطقة تضم الأرض المقدسة وفي قلبها القدس، وهي أرض مقدسة للمسيحيين واليهود والمسلمين، وتتمتع بمكانة روحية تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة نفسها. ومع ذلك أضافت البعثة: لا تزال المنطقة اليوم ترزح تحت وطأة العنف والخوف والمعاناة الإنسانية، إن السلام يجب أن يبنى دائما من خلال الحوار والثقة واحترام الكرامة التي وهبها الله لكل إنسان. كما أكد البابا لاوون الرابع عشر: السلام ليس غياب النزاع، بل هو القوة اللطيفة التي تدحر العنف. ثم قدمت البعثة بعض النقاط للتأمل، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات في الشرق الأوسط، وكما ذكر البابا لاوون الرابع عشر مؤخرا، قد تفرض الأسلحة صمتا مؤقتا لكن لن تتمكن أبدا من بناء سلام حقيقي ومستدام، وإن المعاناة المدنيين المستمرة وتدمير الذي حصل لمنازلهم ودور العبادة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية فضلا عن الوضع الإنساني الخطير تجعل هذا الأمر جليا بصورة مؤلمة. إن هذه الظروف كما أكدت البعثة أيضا تتطلب جهودا متجددة للوقف الفوري للعنف وإيجاد أفق سياسي موثوق قادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع الشعوب المعنية، وأن على عاتق جميع الدول لا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ في المنطقة مسؤولية جسيمة لدعم التهدئة والتسوية السلمية. وقد أكدت البعثة أيضا على الدبلوماسية الوقائية والوساطة، حيث جرى التأكيد على أنهما تتطلبان الصبر والشجاعة السياسية والاستعداد للالتزام. قد تبدو تكلفة الحوار باهظة إلا أن تكلفة غيابه هي حتما أعلى بكثير، وفي واقع الأمر فإن الوساطة ليست مجرد مسألة إدارة للأزمات، بل هي العمل الدؤوب لإعادة بناء العلاقات واستعادة الثقة. وأخيرا يجب أن يضع أي حل سياسي كرامة الإنسان في الصميم، إذ لا يمكن للاتفاقيات السياسية أن تدوم ما لم تستجب للآمال والاحتياجات المشروعة للشعوب. فالسلام لا تحميه المؤسسات فحسب، بل تدعمه أيضا مجتمعات قادرة على الثقة والتضامن والأمل. وبناء على ذلك، فإنه من الضروري بمكان دعم وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة التي توفر التعليم والرعاية الصحية والمساعدات للنازحين واللاجئين. وفي ختام المداخلة، وجهت البعثة نداء لتسوية جميع الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، حيث يحث الكرسي الرسولي على الوقف الفوري للتصعيد العسكري الجاري في لبنان، ويطالب بتضافر الجهود والصبر والمثابرة في السعي نحو تحقيق سلام شامل ودائم، مع معالجة الوضع المتعلق بإيران أيضا. علاوة على ذلك، فإنه من الضروري وقف كافة أشكال العدوان ومعالجة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة ورسم مسار نحو حل الدولتين. وختمت البعثة بيانها بالقول إن شعوب الشرق الأوسط تستحق ما هو أفضل من البقاء محاصرة في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة، أنها تستحق مستقبلا يقوم على العدالة والأمن والمصالحة والأمل.
3: في ختام زيارة البابا الرسولية إلى إسبانيا، كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا سلط فيه الضوء على محطة بارزة ميزت هذه الزيارة البابوية، ألا وهي زيارته إلى جزر الكناري ولقاؤه مع المهاجرين. في موقف يحمل أبعادا إنسانية وأخلاقية عميقة، كتب تورنيلي، وجه البابا لاون الرابع عشر نداء حازما إلى المتاجرين بالبشر، داعيا إياهم إلى التوقف عن جرائمهم والتوبة عنها. وقد جاء هذا النداء خلال زيارته إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث التقى مهاجرين واستمع إلى شهاداتهم المؤلمة، فرفع صوته قائلا: توقفوا وتوبوا. وقد أعاد هذا النداء إلى الأذهان الموقف التاريخي الذي أطلقه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 93، عندما دعا أفراد عصابات المافيا الإيطالية إلى التوبة والتخلي عن العنف والجريمة. واليوم ها هو البابا لاون الرابع عشر يوجه رسالته إلى فئة أخرى تستغل ضعف الإنسان ومعاناته، وهي شبكات تهريب البشر التي تخدع المهاجرين وتستغل حاجتهم وتعرضهم للاستعباد والعنف والانتهاكات المختلفة وهم يبحثون عن فرصة لحياة أفضل. في رسالته إلى المتاجرين بالبشر مضى تورنيلي، شدد البابا على أن الأموال التي تجمع من استغلال الفقراء والمحتاجين لن تجلب سلاما ولا كرامة ولا مستقبلا، كما ذكرهم بأن العدالة الإلهية ستطال كل من تسبب في ضياع حياة إنسان أو خداع أسرة أو استعباد عامل أو تهديد امرأة أو استغلال طفل. وفي الوقت نفسه لم يغلق الحبر الأعظم الباب أمام التوبة، مؤكدا أن رحمة الله متاحة للجميع حتى لأكثر المذنبين قسوة، شرط الاعتراف بالحقيقة والسير في طريق العدالة والتغيير الحقيقي. هذا ثم لفت تورنيلي إلى أن رسالة البابا لم تقتصر على إدانة المهربين والمتاجرين بالبشر، بل امتدت لتشمل المجتمع الدولي بأسره. ففي جزيرة جران كناري تحدث لاون الرابع عشر عن المهاجرين بوصفهم بشرا لهم أسماء وقصص وأحلام، وليس مجرد أرقام في الإحصاءات أو ملفات في الدوائر الرسمية، وأكد أن لكل واحد منهم عائلة ووطنا وذكريات تركها خلفه، وأن كرامته الإنسانية تستحق الاحترام والحماية. كما دعا البابا إلى مراجعة جماعية للمسؤوليات، فدول المنشأ مطالبة بتوفير ظروف السلام والعدالة والتنمية التي تمنح أبنائها فرصة العيش الكريم في أوطانهم، أما دول العبور فعليها حماية الفئات الضعيفة ومنع وقوعها في أيدي الشبكات الإجرامية. ووجه البابا رسالة واضحة إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن كرامة الإنسان بينما يتحول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر جماعية مفتوحة لمئات وآلاف المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن دور الكنيسة، مشيرا إلى أن استقبال المهاجرين ومساندتهم ليست مهمة ثانوية أو مسؤولية تقع على عاتق مجموعة محدودة من المتطوعين فقط، بل إنها واجب أخلاقي وإنساني يخص الجميع. وأضاف أن العبادة الحقيقية لا تنفصل عن التضامن مع المحتاجين، وأن الإيمان يجب أن يترجم إلى مواقف عملية تجاه من يعانون ويطلبون العون. في هذا السياق تبع تورنيلي دعا الحبر الأعظم إلى توفير طرق قانونية وآمنة للهجرة وتعزيز عمليات الإنقاذ والمساعدة الإنسانية، وإلى تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى حماية الضحايا وضمان برامج جادة للاستقبال والاندماج، إلى جانب سياسات تنموية تسمح للناس بالعيش بكرامة في بلدانهم الأصلية. وقد طرح البابا أيضا سؤالا وصفه كثيرون بأنه يمس جوهر المشكلة حين قال: ما هو العالم الذي بنيناه إذا كان آلاف البشر يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل البحث عن الحياة؟ ختاما ذكر تورنيلي بأن الحبر الأعظم شاء أن يؤكد على أن معاناة المهاجرين ليست قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية تمس ضمير العالم كله.
0: تستضيف بلغراد من 14 وحتى 17 من حزيران يونيو 2026 اللقاء 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا، يتم خلاله تسليط الضوء على الدعوة الكهنوتية والتنشئة. وينظم اللقاء اتحاد مجالس أساقفة أوروبا، ويعقد في بلغراد بدعوة من الكاردينال لاديسلاف نيمت رئيس أساقفة بلغراد ونائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. وستتخلل اللقاء 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا مداخلات عديدة تسلط الضوء على الدعوة والتنشئة الكهنوتية، ومن بينها مداخلة لأمين سر قسم الدعوات في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. سيتم التطرق خلالها إلى الخدمة الكهنوتية كمسيرة تنشئة متواصلة، كما وسيتم تخصيص اليوم الأخير من اللقاء لتقارير أمناء سر اللجان التابعة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا: لجنة الشباب، لجنة الرعوية الاجتماعية، لجنة العائلة والحياة، ولجنة البشارة والثقافة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.